ودرت السيارات ممكن لي خبوم تاكيس كم تاولا كان يلف مني تاكي قادر كان قاسيبا يمتا جي توتا في دي كان قوام تا بروخرام يانكي و دوي كي في لغت او دوي كي خسو نايتي تا جي تا كان قوام تقولا كي تا ساكولي تي كوري ما امتا جي تا شو بخم دوم تا بروخرام اتو جي كوام تا جي اتخابيات امتا جي اسمتا قوات تا جي تا كان قوام كان هي جي او دوي كي في لغت تا جي تا ساكولي كي جي يا او ولم تجي اسنكي قلقا كي كتوا تجي اسنكي كوسيكي كنكي يا او بكو تخو كري كو دكان كي تا تخو تخو كو تا كي تا اسن كي تا كو تا كي كهي او يا فيلا هيد كي بكو تخو بكو كي كا كغا كغلا تري كي تا او كو يا تري كو تي كا كا فودي كدي كي كهي او سسبيتي كدي كي تا كغو دويا هي كي يا ايه كي يا فيلا etuba kita dia kabuli wahua filah wakuika galati diki ya kalibja prokhorobe jake kohia kendoa tokas jatu jake wala prinsip jati da kita gumla kera sagulu tikuli muka kita wa tem jake asa gitu ki filah prinsip jake ka kaka ya wa tapolu ga kika lesiko ka kiasa giga kwa kaka ya wa ketika tipra gehiga atau giga kami doa tua gua leva jangan lep jagi kata tak tidak tiga giga wa cu galukwa ke kata di kehi ci atau tu aku tak cikgu aku gudu kata kakala kata di giga kali hip jagi kata kata dua jam program atau giga hip jagi kata tu masih kau jatuh jagi wala kaki awak kalau kile itu jatuh kita kungkah kena sakulah tinggal mam cangkum agita aw kama tersuhulah iki cangkum cangkak kena tinggal kawa tefitai kawa.